القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها حمد تعرف سنا حق وجمني قد كيرت وانت معن الله إكلان جي إم فره مقتك إنسانا خلق كربا هداية جسيدا مقام مقد كبير إكلان جي إكلان جي كون تكمن على هكيم ekalaange abbe sharika kunwe adi muhammad gafani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwang main allah muhammad gafanasha ekale gafanu ge alu ashabunna qiyamata dan den ebe kalunge sunnata taba viha bayaka salawata e salama baraka lavande amin muslim akhune ahurenge amilla nafsa shati emmeta kunna مان الله تقوى ورما وصية كرم إكلان جوحي كرم وافوا بس فل جمانا جاوة إيه إيمان وجميس تكونة إكلان جه تقوى ورما حق وجمع غطقة تبع ميهم مان الله تقوى ورواش أدي مسلمون كم جوا حال جا من ويت تبع ميهم مرنوا هشكم مسلم أخونة مجتمع جه بيمن تكما وحدة ركعت ركوب مدمه تومي ahar meng emmenge deeni adi qaumi wajibe qaumuge ekwerikamuge killaga rendula faana komme kamakun mujtama salama kurma masakke kurmi mujtama ge hama komme farde ge zimmae adi masuliyate rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwa faave kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ماني تبامي هنكركم ميهكي بلهتون تريك أدي ايناك بلهتون مكدشقا وابيكا مدو اينا يا سوال ببين برميهاكي بلهتون تريك ಏನಾಗ ರೈಯಿತುನ್ನಾಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ಕುರವೇನ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಂತೆರಿಯಾಯ ಏನಾಗ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ನಾಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಅಂಬಿಮಿ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ ಫಿರಿಮಿ ಹಾಗೆ ಗೇಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಂತೆರಿಯಾಯ ಏನಾಗ ಆಯಿಲಾಯ ಮೆದುಗ ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಖಾದಿಮಕಿ ಏನಾಗ ಸಾಹಿಬಾಗ ಮುದಾ ಬಲಹಟ್ಟ ಮೀಹಾಯ ಏನಾಗ ಸಾಹಿಬಾಗ ಮುದಲಾಮೆದು ಏನಾಯ ಸುವಾಲು ವೆವೇನ ಇಜ್ಜತೇರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಖುನೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಹಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕಿ ಎ ಮೀಹಕು ಮಿದುನಿಯಗ ಕುರಿ ಕಂತ ತಕ ಮೆದುಗ ಸುವಾಲು ಕುರೆವೇನ ಮೀಹೆ ಏನಾಗೆ ಅಮಲ್ ತಕ ಮೆದುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತ್ಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾನ್ ಜೆಹೇನ ಮೀಹೆ ಹಮ ಎಫದೈಂಗ್ ಏನಾಕಿ ಏನಾಗೆ ದಿರಿವುಳು ಮುಂದ ಮುಂಚಿತಮ ಅಬ್ಬೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾನ್ ಜೆಹೇನ ಮೀಹೆ ವಕೀಂಗ್ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಎಕಿ ಫೆಂವರ್ಗ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಹವಾಲ್ವತಿ ಮೀಹುನ್ ನಕಿ ಕಿಯಾಮೆ ದೂಹುಂ ಎಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ವಕಿ ವಕಿಂ ಸುವಾಲ್ ವೆವೇನೆ ಬೈಕಂದನ್ನಾಶ್ ಬೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಹುದು ತಕ ಹುವಾತಕಂ ಹುರ್ಮೆತ್ತೆರ್ಕೊಂ ಹಿತ ವಜೀಫಾತಕ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ ತಂ ಅದಾ ಕುರಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಸುವಾಲು ಕುರೆವೇನ ಏಂಕಮುಂ ಮಿ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ತಂ ಉಫುಲುಮುಗ ಇಹ್ಮಾಲ್ ವೆಫಾವಾ ನಮ ಎಕಮುಗ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಮೀಹಿಯ ಕುಫುಲನ್ ಜೆಹೇನೆ ಎದುಹಾಕಿ ತಿಮಾ ಮಿ ದುನಿಯಗ ಕುಳ ಕಮಕುಂ ಮೆನುವಿ ابس منفع لبينه دوهنوم مان الله وحي كرم وافاوه
يوم لا ينفع مال ولا بنون ماني ادوهكي مدلفيس ادي داري نفيس منفع النكران ادوه ادوهك بيروركم بيان كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ماني قيام الدوهم محشر بمغا ألاك أمر هيدا كوري كونك مغا تويا إيناك علما عمل كوري كهين تويا إينا مدى هودي كون غتك كون kon gotakun toya e muda heda kuri kihine toya e nage hashigandoge hakata heda kuri kon kamakatto suwal vevenden e nage fatila huritanun gudwa vesnu levene izzetere muslima khunne islami mujtamaoge huriha kam ves binavage mani masuliyat tan ada kurma zimma darwuma adul insaf ga machakan teba mi hundannash hama ifadain taraqiya abawanta kam binawagam baniwes adul insaf ga macha adul insaf ga kurimati ga emmenni ham hama bay kushak kofinama komme mihaka bes haqu adabuli ben jehena quraish wanha ga sharafere anhena ko wakkan kurumun ena ga macha wakkam ga haddu qaimu nukurabba du ko debba to quraishun ga mihun usama bin zaid medweriko rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga denne vi hindu ekama kofa iskorva ekadefana hadis korvi atashfa'u fi haddin min hududillah manai man allah ke haddu toge tereng hadd qaim nukurma timan kadefano ke kibain kadefano edi wada ganmani toye efahu kate do wada gan hadis korvi wa imullah لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما ني مان الله غندبا بدالو مي محمد كفانو كداري كملون فاطمة كفانو وكما كوربي كمغا بيس تيمن كده كفانو اكا مناغ اپل بس كندبا حشيمي مسلم أخونا مجتمع كبا وانت كما وحدة ركاتر قد دمهتيني مجتمع كان كما حوال وتبه ميهم ikhlas terikama zimmadar kamaku eba mihunge masuliyat tan ada kogen huriha kamegaves adi huriha halitegaves adul veruma kirit qur'anu ga mang allah wani angawafa ekalange wahi qur'anwafa ve inna allah ya'muru bil adli wal ihsan manai hama kashwarun adul veruma sha insaf veru ihsan teruma mang allah amru qur'anwate muslim akhunne aharmenge terin komme miyekwes ada kurumunda wazifa ya masuliyat takaki amanate wazifa ada kurumuga tedwerwe ikhlas terwan jehena rayitun aharmena hawal kuffawa emmeha masuliyat takaki bodwegenwa amanate muslim akhunne furihama muslimun naki timaga amilla faida ya maslahata wure anekunge maslahatan iskande mihun ذاتي مصلحة ور مجتمع کے مصلحة اسکندے می ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو وفا وے لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مانے دماغ عمل نفس لوبی کرا کنتت دماغ اخایا لبما لوبی کف مدانیں تبا می ہوں کرے ککوس ایمان کم فرہم وگم وا می ہے کو کم گانو تے izzetere muslima khunne tedveri kama amana teri kama ki ahar menge iman kama gulifa wa sifatake timage masuliyat taka wajib tak tedveri kama amana teri kama ko ada kurma ki mu'minun ge sifae man allah wahi kurwa fawe walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un manai adite ba mi hunna ki e ba mi hunge amana takasha ahud takaraka terwa mi hunne alamenge veri raskalak alamenni masuliyat taka amanat taka ahud takaraka terwa baya rakka terwa bayak kam galavande amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم

0: الخير له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
0: دونت حال رانغر. فاتون كوكو بالي بيو لك انجيتا.
1: دونتا. كم مدوك سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور قدمو ميداني. دونتا كامبوت نوه. فاتون كوكو اكنية نوانه. كوكو اكنية ولاتي دكتور دكام مستا ديوانتا. اهم وي ميكام وسار ممارا فاروا تريكا مايكي ابكورا.
2: ودي هيك ميجا هرتز دي في اف ام.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.